حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

الثلاثاء 28 من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الثلاثاء، مشوار ينطلق دوما بفكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال

يقولون الشخص المهذب يربي المكان الذي يجلس فيه. عندما يكون الشخص قد تلقى تربية صحية وسليمة، عندما نحسن الزرع يأتي الحصاد مميزاً. عندما تتلقى التربية الواضحة والأخلاقيات التي لا تتبدل مع مرور الزمن، فأي مجلس كنت فيه تفرض شخصك وشخصيتك عليه. والشخص المهذب هو الذي يربي المكان الذي يجلس فيه مهما كان فيه من أناس سيئين. يستطيع أن يتملص من كثير من الشوائب، ويستطيع أن ينسحب حين يجد أن أي نقاش قد أتى بعيدا عما تربى عليه وعما زرع فيه من مبادئ وأخلاق.

لذلك يأتي التجديد دوما على حسن التربية وحسن الزرع في الناشئ، كي يأتي الحصاد مثمرا وكي يترحم الناس على من أحسنوا التربية. حلقتنا لليوم حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة دايما ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة، بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، إعدادا تقديما وإخراجا. يسعد صباحكم.

طقس خريفي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. إنما اعتبارا من بعد ظهر اليوم الطقس رح يشهد بعض التقلبات المحلية مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة، هالتقلبات يلي بتبقى مستمرة معنا لغاية صباح الخميس. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الثلاثة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع انخفاض بسيط بالداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا. ومثل ما قلنا مع ظهور بعض التقلبات بعد الظهر احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 22 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 16 ولغاية 26 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل اليوم فتنخفض قليلا لتسجل بين 60 إلى 75%.

إذن طقسنا لليوم احتمال أنه يتبدل شوي مع بعض التقلبات يلي رح تبقى مسيطرة لحوالي 48 ساعة مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية، إنما درجات الحرارة رح تبقى مستقرة نوعا ما والله.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 22 من أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. لبنان يراهن على مظلة دولية تدفع المفاوضات، وأزمة الكهرباء ترتفع للتوتر بين القوات والحكومة. تصعيد إسرائيلي في الجنوب والأنظار إلى نيويورك. الرئيس نواف سلام من الأمم المتحدة: الإصلاحات مستمرة والدولة ماضية في بسط سلطتها. وفد حكومي سوري موسع يزور لبنان اليوم، ما هي مطروحة؟ نتنياهو اختبره بنفسه أسرار جديدة عن عملية البيجر في لبنان. البلديات تعزز حراستها للغابات مع اقتراب موسم الشتاء. من الطيران الإيراني إلى القرى المدمرة، هل يفتح حزب الله جبهة الشارع؟ خريطة إسقاط نظام إيران كشفت في ميد، وإسرائيل جاهزة لما بعد علي الطاهر، فمتى التنفيذ؟ الحوار اللبناني الفلسطيني لم يتوقف، واعتبارات وظروف تعرقله. الرئيس نواف سلام لغوتيريش: لبنان يحتاج إلى قوة دولية بعد انتهاء مهمة اليونيفل. بعد زيارته رئيس الجمهورية وأيد اتفاق الهدنة والإطار فأدي إلى انسحاب إسرائيل. توزيع الكهرباء أمام نموذج جديد، مشغل خاص لكل منطقة وأصول الشبكة للدولة. لماذا يبقى التضخم في لبنان أعلى بثلاث مرات من المعدل العالمي؟ رسالة من ترامب للرئيس عون: أعجب بقيادتكم الحاسمة. إذاعة لبنان من عراقة الصوت إلى أفق الصورة. واشنطن تدعو لطاولة المفاوضات، وشركات الطيران الإيرانية ستتوقف تماما خلال يومين. البنك الدولي وصندوق النقد يؤيدان إصلاحات لإطار تقييم ديون الدول الفقيرة. ترامب يفصل بين جبهتي إيران واليمن، وطهران تقارب الحوار من باب المندب. هل أصبحت أفغانستان الطالبانية مصدراً لاضطراب الإقليم؟ الجمعية العامة تعيد علم الأمم المتحدة إلى الواجهة، ماذا تعني رموزه؟ مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحض على مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا. مستوى انعدام الثقة كبير، قطر عن واشنطن وطهران، كل طرف ينتظر استسلام الآخر.

فرنسا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز. مواجهة بين ترامب والإعلام، تعليق التغطية التلفزيونية للبيت الأبيض من بعض الوسائل.

وإلى قمة ترامب وتشي، أمريكا تؤكد دعمها لليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وفي النهار كتب نبيل بومنصف عن الانهيار الاجتماعي المهرول إلى لبنان وليس الجنوب لوحده. وكتب سركيس نعوم كانت اليونيفل في لبنان حلا لعصر مختلف. إلى عناوين جريدة الأخبار. الرئيس نواف سلام يريد قوة عربية بدل اليونيفل. جون بلاط من بعبدة أؤيد اتفاق الإطار إذا أدى إلى انسحاب إسرائيلي وترسيم الحدود. الرئيس عون يتلقى جرعة دعم من ترامب، معجب بقيادتكم للبنان. قرار الإعمار إسرائيلي لا ضمن سياسة الدولة، السيادة مفقودة في موازنة 2027. جيش العدو يقر نزع سلاح الحزب هدف أعلى وطويل المدى. مدارس الضاحية مفتوحة لأبناء الجنوب ومستعدة لجميع السيناريوهات. إصلاح كرامي يعيد الوجوه نفسها إلى وزارة التربية. سوليدار تخطئ بعدد أسهم بلدية بيروت. اتحاد الأفران يحذر من ارتفاع جديد في سعر ربطة الخبز.

الاحتلال واصل التضييق على الفلسطينيين بالضفة، تحقيقات ميدانية وبوابات حديدية. التدخل في اليمن مؤجل، أمريكا لا تريد مستنقعا جديدا. تحذيرات أمريكية من تصعيد مفاجئ، وإسرائيل تستعد لسلسلة النار. عشية انسحاب التحالف الدولي، استفاقة مشبوهة لداعش في العراق. عقوبات تركية إضافية على إيران، أنقرة نحو تورط جزئي في اليمن. زيلينسكي وترامب يلتقيان في نيويورك لبحث خفض التصعيد مع روسيا. إيران تعلن جهوزيتها لحرب طويلة الأمد، أهداف وأسلحة جديدة. نيويورك تايمز، ترامب قرر عدم شن غارات على الحوثيين رغم الضغوط السعودية. رغم أسوأ هزيمة انتخابية منها بها حزبه، ميرتس متمسك بمنصبه في ألمانيا. وزير الطاقة السوري، نحتاج 831 مليون دولار شهريا لشراء الخام والمشتقات النفطية.

وفي الأخبار، كتب محمد وهبي عن خطة كريم سعيد لتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف، تصفير الرساميل دون المس ببنية الملكية. إلى عناوين نداء الوطن. واشنطن لليونيفل: لا تمديد بلا تغيير في المهام ونزع سلاح الحزب. الرئيس نواف سلام وغوتيريش يبحثان استمرار الوجود الدولي في الجنوب ودعم النازحين. يطلق خدمة الباسبور البيومتري من مبنى القنصلية اللبنانية في ديترويت. لقاءات عديدة لرئيس الحكومة في جولته الأمريكية: نلتزم ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات. القوات اللبنانية: ندعم الخطوات الإصلاحية للوزير صدي وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها. جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل للاحتلال. وزير الصحة ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية. رسالة من ترامب إلى عون: معجب بقيادتكم الحاسمة للبنان. دعم للصناعة اللبنانية: الوزير ياسين جابر يخطو نحو خفض كلفة الإنتاج. الرغيف في خطر والأفران تدق الناقوس. إضراب سجناء سجن رومي يتواصل لليوم العاشر. لبنان حاجته كبيرة إلى تنويع الشراكات والبحث عن مخارج للأزمة. النائب حسين الحاج حسن: نعتز بالحرس الثوري الإيراني والجيش والشعب والقيادة الإيرانية.

شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران، والحوثيين وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. فرنسا تندد بقرار إيران إغلاق مركزها الثقافي في طهران. زيلينسكي: اتفقت مع الرئيس الأمريكي على اللقاء في نيويورك. المسيرات الأوكرانية تقتحم الانتخابات الروسية. الإعلام الإيراني: معلومات عن عزم أمريكا استئناف العمليات القتالية. وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والحداد الرسمي في دبي لمدة 10 أيام. الصين تؤكد زيارة تشاي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع. مكاسب اليمين تتوالى، وميرتز يواجه أزمة متصاعدة في ألمانيا. الحرس الثوري يهدد بتغيير جغرافيا الحرب في حال أي هجوم أمريكي جديد. وفي نداء الوطن كاتب نخل عضيمي: عامان على اغتيال نصر الله، ماذا بقي من حزب الله؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط:

الرويقة نيويورك ترسم مسار الحرب. ترامب داك ترقب لكلمة ترامب اليوم ولقاءاته وتهديد من الحرس. يوافق تصعيدا في هرمز. إدارة إيرانية تامة لحزب الله بعد الضربات الإسرائيلية. في خطوة تعزز مكانة السعودية في صناعة السيارات، ولي العهد يطلق أول طراز من سيارات سير الوطنية. كردستان العراق يعلن توحيد البيشماركة بعد أكثر من 3 عقود على انفصالها خلال حرب الأخوة. معارك تعز تحبط اندفاعات الحوثيين. ترامب والعليمين يناقشان تطورات باب المندب. الولايات المتحدة ستفتتح قاعدتين عسكريتين في غرينلاند. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كالاس: أي مهمة بحرية أوروبية في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن. زعماء العالم يترقبون خطاب ترامب ومناسبة على غرار مؤتمر يالطا. روسيا الموحدة يكتسح مقاعد الدوما في انتخابات جددت البيع لسياسات بوتين. العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية امتثالا للعقوبات الأمريكية. المستشار الألماني متمسك بمنصبه رغم هزيمة أسوأ من كارثية. إدانة أمريكي بتهمة الشروع في القتل بإطلاق النار على طلاب فلسطينيين. لجنة علمية عالمية تؤكد أخطار التطور السريع للذكاء الاصطناعي. استماتة حوثية تتكسر على جبال غرب تعز وشرق باب المندب. باريس تريد لاحقا مؤتمرا شاملا للبنان لا ينحصر بدعم الجيش. واشنطن ترفض منح تأشيرات لأعضاء في وفد الرئيس الإيراني بالأمم المتحدة. خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها. الكويت تؤكد التزامها دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية. محاكمة ليبي أمام الجنائية الدولية تسعر الغضب ضد دبيبي. إلى أي مدى سيصل التصعيد المصري الجديد في نزاع سد النهضة؟ ماكرون يصف المحادثات مع ترامب حول البحر الأحمر وأوكرانيا بأنها بناءة. الأرجنتين توجه اتهامات إلى 7 إيرانيين ولبناني في قضية تفجير مركز يهودي عام 1994. وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح ميليشيا الحوثيين. واشنطن تصعد الضغط على إيران وتلوح بخنق طيرانها. الرئيس نواف سلام لغوتيريش: لبنان يحتاج إلى قوة دولية بعد انتهاء مهمة اليونيفل. ترامب يعلن عن صفقة ضخمة لشراء أسمدة من بيلاروسيا حليفة موسكو. النفط يهبط دون $100 وسط أمال التهدئة الأمريكية الإيرانية. قرارات صارمة في مصر لمنع تصوير المعلمين وضبط ملابس طلاب الجامعات. جدل الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة بالدراما الرمضانية بدأ باكرا. وفي الشرق الأوسط كتب أنطوان دويهي: وكأن شيئا لم يكن. وكتب حنا صالح: حصاد السلاح اللاشرعي
يحدد الخيارات. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء.

فلدينا من أسرار في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتعرف عليها الآن، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. رغم عدم اللجوء إلى الوطنية العامة للاستخدام في لبنان، لا تزال الحكومة ماضية في تعيينات جديدة لهذه المؤسسة التي لم تقلع بسبب حسابات خاصة لدى الشركات والمؤسسات تدفعها إلى الاتكال على ذاتها في البحث عن مواهب جديدة. وإذا يعني مؤسسة ما عم تشتغل، ما منحط فيها موظفين يعني؟ أنه هيك منتركها فاضي بلا موظفين؟ نحن جماعة بنشتغل على الورقة والقلم، يعني ما عملنا مؤسسة أقريناها فبنحط لها موظفين. هلا بتشتغل ما بتشتغل هذا شيء تاني، ياما عنا مؤسسات للدولة ما بتعرف شيء، ما بتشتغل غير بتكش دبين.

علم أن عواصم مؤثرة تدفع في اتجاه تثبيت اتفاق الإطار داخل مجلس الأمن، بحيث يتحول من مجرد تفاهم تفاوضي إلى مرجعية دولية جديدة تحكم مسار العلاقة بين لبنان وإسرائيل. وفي حال تحقق ذلك، لن يكون الأمر تعديلا تقنيا في آليات التفاوض، بل إعادة صياغة للمرجعية التي تحكم هذا المسار. هو أساساً اتفاق الإطار لما تم يعني كان على أساس يتثبت بمجلس الأمن من أجل إثبات هذه الآلية وتثبيتها لعدم الرجوع عنها بالعهود القادمة، لأنه بتعرفوا هذا مسار التفاوض بياخذ وقت طويل. تحول كلام النائب السابق زياد أسود عن مناقصات الكهرباء وإفادة التيار البرتقالي منها إلى مادة جدلية عبر وسائل التواصل، حيث بادر جيش التيار الإلكتروني إلى نفي الخبر وتقديمه بصورة معاكسة. من لما ترك التيار وبلش يوعى زياد أسود، طبعا بيطلع بمقابلات بشكل مستمر وبيقدم وثائق تفضح هذا التيار وممارساته لما كان بالع الدولة، وطبعا كل مرة يشن عليه هجوم من الحشرات الإلكترونية البرتقالية. طبيعي لك شو حيطلع يقولوا لك معلوماتك مزبوطة؟ أكيد بده يقولوا لك أنت كذاب، نحن أشرف من الشرف، البيت ده طاهر. إلى أسرار جريدة الجمهورية. عقد اجتماعان حكوميان مؤخرا تناول البحث في رفع الأنقاض من بعض القرى الجنوبية وتحضير الطرقات مع شبكتي مياه واتصالات تحضيرا لتهيئة هذه القرى لمرحلة إعادة الإعمار، إلا أن التطمينات الأمنية لا تزال غير حاسمة. بربكم والله الواحد بس يشغل عقله نتفة صغيرة، أنه مين بده يروح يعمر مناطق بعد عم تتعرض للقصف بشكل يومي؟ وين الأموال الموجودة لحتى تهدر بهيك تصرفات؟ الاجتماعات بتنعمل والخطط بتنحط، بس بنهي التنفيذ يبقى لما يتوقف العدوان ولن يتوقف قبل نزع السلاح. بعد تغريدة بلا معنى لشخص معتمد على مواقع التواصل من جهة حزبية، تحركت إسرائيل مجددا على لائحة الخرائط التي يوجد فيها بنى تابعة للحزب في بلدة صريفة. لا مش تغريدة، هذه كانت مقابلة للجرو علي برو يلي طلع عم بيفخر فيها، قال لك انه شو علي الطاهر ما نشي، نحن عنا اسا منشآت اضخم بكتير، وجاب سرة بلدية تصريفة او بلدة تصريفة يلي طلعت بلديتها بيان نفت فيه الامر وفت عيون الجيش العدو انه هناك فكنة عسكرية اخرى، فهلا بلشوا يدقوا بصريفة. مبسوط يا جرو؟ عوي عوي لقلك عوي.

توقف متابعون عند تصاعد شكوى الصناعيين والمزارعين من الخلل في الاتفاقات التجارية بين لبنان ومصر، والتي تميل إلى دفة المصريين وتلحق الغبنة بالتجار اللبنانيين. عطول بنسمع هيدا النق بالاتفاقات مع سوريا، كمان قالوا لك انه هيدي تميل لصالح سوريا. خي لما بنوقع هيدي الاتفاقات وين بيكون عقلنا؟ وين بيكون المستشارين القانونيين لحتى يدرسوا تلك الاتفاقات قبل ما نوقعها اذا كان فيها اشحاف بحق المواطن اللبناني؟ الى خفايا واسرار موقع لبنان فايلز. أشارت معلومات إلى أن عاصمة كبرى وفي أكثر من مناسبة تتعمد تكرار اعتراضها على قانون العفو بالصيغة التي أقر فيها، في رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بأن تحفظاتها لا تتصل بمبدأ معالجة ملف الموقوفين بل ببنود القانون وآلية شمولها، ما يبقي هذا الملف موضع متابعة وضغط سياسي. طبعا حدا بده يقول لك انه كمان السفارة بتتدخل السفارة بتتدخل بكل شيء بلبنان، بتتدخل باللبس بالاكل بالزواج اذا بدك. اساسا هو قانون العفو بعده مفار جدل، وشفنا التظاهرة المؤخرة يلي صارت يوم الاحد بمدينة طرابلس اعتراضا على الطعن المقدم من تيار الليموني. يزداد الكلام في واشنطن عن إمكان نشر جنود أمريكيين إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية لمواكبة انتشارها ميدانيا والتحقق من تنفيذ الترتيبات المتفق عليها. خزعبلات، أحد يصدق هيك أفكار؟ مستحيل جنود أمريكيين يقعوا بالمصيدة يتعرضوا للخطف والاغتيال كعادة الأيار، مستحيل يوصلوا على لبنان مرة تانية. في مخطط لجنود آخرين من دول أخرى، إنما أكيد مش جنود أمريكيين. رصدت مصادر متابعة تراجعا ملحوظا في الإقبال على الخدمات التجميلية بعدما دفعت كلفتها المرتفعة كثيرين إلى الحد منها أو الاستغناء عنها، وباتت هذه الخدمات من أولى النفقات التي يجري تقليصها في ظل ارتفاع الأسعار وتبدل الأولويات. لا لا، كله إلا خدمات التجميل، أرجوكم نحن مستعدين نقعد بلا أكل، بقعد من دون شمس ومي بس ما بقعد بلاكي. معقول كيف نشوف الصبايا كلهم بيشبهوا بعض؟ إلى أسرار نداء الوطن. أبلغ رؤساء الحكومات السابقين برسالة واضحة حول ضرورة الابتعاد والنأي بأنفسهم عن نقاشات وآليات اختيار مفتي جديد للجمهورية. وصلتنا الرسالة، عدوا على جنب، حاجة عم تخترعوا سيناريوهات وتعملوا تدخلات من أجل اختيار اسم المفتي الجديد، إن شاء الله يسمعوا. يعمل رئيس الجمهورية على ضمان تصدير التفاح اللبناني إلى الخارج، حيث يشرف على هذا الملف شخصيا من خلال تواصله مع الدول الخليجية ومصر ودول عربية أخرى، ويتوقع ظهور نتائج إيجابية في الأيام المقبلة. هذه كنا ندرسها من زمان، إنه لبنان مشهور بتصدير التفاح. طبعا التصدير كله توقف من بعد ما صار التفاح عم ينحشى كابتاجون. هلا عم يحاول رئيس الجمهورية بالعلاقات الجديدة إنه يرجع يفتح هيدا السوق من جديد. نحن صرنا منصدر أشياء أخرى، يعني متفجرات، زعران، مسلحين، كابتاجون، مخدرات. تساءلت أوساط سياسية عن طبيعة عمل عناصر ومسؤولين من ميليشيا الحوثي لا يزالون ينسقون مع جماعة الحزب وتنشط في لبنان خلافا للقرارات اللبنانية والموقف العربي المناهض لتلك الميليشيا. صحيح، امتى الدولة اللبنانية بدها تاخذ قرار تضامن عربي يعني وتوقف المؤسسات اللي عندهم هون؟ بعتقد حتى التلفزيون تبيتهم كان يبس من قلب الضاحية اذا كان بعده يعني موجود. مش مفترض نحن جامعة مؤسسة أو بلد مؤسس للجامعة العربية، فمفترض نخوض بتلك القرارات، ولا ما حابين تتحركوا؟
أخيرا في أسرار جريدة الأخبار. تبين بحسب المعلومات أن مبيعات محطات المحروقات تراجعت في الأسبوعين الأخيرين نحو 35%، الأمر الذي ارتد سلبا على أصحاب المحطات والصهاريج. متفاجئين يعني، طالما كل يوم عم ترتفع سعر صفيحة البنزين والمازوت، طبيعي الناس بده يتراجع استهلاكها لتلك الوقود نتيجة الغلاء اللي عم بيصير، يعني بدها تحاول تقلص مصروفها قدر المستطاع. مفروض نزعل عليكم يعني مثلا نحن، ولا انه يا حرام يا الله، معقولة مافيا المحطات والصهاريج هيك يصير فيهم؟ مش معقول انتو كمان روحوا ادفعوا، حتى لو ما بدكم تستخدموا المحروقات روحوا اشتروا كرمال العالم، هيدي المافيا بعدين بيتقلص مربح. في بلد بالعالم مثل لبنان بياخد ضريبة على سعر صفيحة البنزين أو المازوت أكثر من سعر الطبيعي؟ ضريبة 16 دولار وسعر الطبيعي بيكون 13 دولار. ما في بلد بالعالم سبقنا عليها.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
0: بلش العمل الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزمي الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام .org. يا صباح الورد للجميع مع دع عصابة الدول العميق وجعدا جية الحشاشين الشتامين النقيقة.

كما توقعنا لحضراتكم بالأمس، يعني الملفات الداخلية شبه متوقفة باستثناء المناكفات والسجالات السياسية وسجال السلاح وغيرها من السجالات من الخبز اليومي يلي بنتناوله، بما أنه كمان عندنا أسماء خبز وعندنا غلاء بأسعار الخبز، فخبزنا اليومي هو النار والإير. نحن إذا ما عندنا النار والإير بهالبلد بنعرفش نعيش. فكما توقعنا بالأمس، الأنظار ستكون متوجهة إلى نيويورك، إلى مقر الأمم المتحدة، مع الاجتماعات يلي بدأها وزير الخارجية أولا يوم الأحد، وبعدين رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مع الأمين العام للأمم المتحدة، واللقاءات الأخرى مع ملك الأردن وغيرها من الزعماء للبحث بمواضيع عديدة، أبرزها هي موضوع البديل لقوات اليونيفيل. طبعا

خارج عن القانون، وكل القرارات اللي بنعرفها بآب يلي تم اتخاذها من أكثر من سنة، وشدد على أنه هذا المسار مكفى ولو كلاميا. إنما النقطة الأساس رح تبقى هي موضوع هل هناك من تمديد لقوات اليونيفيل. المعلومات الواردة حديثا من واشنطن، تعرفوا كان في رفض ولا زال في رفض أمريكي إسرائيلي لموضوع التمديد، إنما مبارح كان الجواب بلش تتغير اللغة، يعني كان في رفض قاطع، هلا لا لكن نحن بنقبل إذا، يعني بنرفض إذا ما بتعملوا كذا، إذا ما بتتحول لمزيد من الصلاحيات القوات الدولية بيعطوها مزيد من الصلاحيات من أجل موضوع حصر السلاح، ومن أجل موضوع أنه الدخول إلى أي منطقة بدها بدون ما تاخد إذن أو بدون مواكبة من القوى الشرعية اللبنانية. يعني هلأ بدنا نفوت بتفاصيل أخرى، بس بالنهاية بلشت الأمور تسوح نتفة صغيرة، بلش المنطق يختلف، يمكن بركي الضغوط بتجيب نتيجة وبركي بيصير تمديد، لأنه بالنهاية يعني نحن واصلين على أزمة إذا ما كان في حل لهذا الأمر. نحن المال عناها لآخر السنة، وما فيك تترك المواجهة هيك بدون قوات فصل دولية، سواء كانت قوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة أو قوات أوروبية كما تقترح فرنسا وغيرها. بعتقد هيدا الموضوع حد الهم المعيشي والناس والغلى الأسعار وغلى المحروقات وانقطاع الكهرباء ومشاكل اليومية، يمكن بتعتبره الناس موضوع سنوي موضوع تافه، بس بالنسبة للدولة ما فيها تعتبره موضوع سنوي. أساسا الدولة هي معتبرتنا كلنا موضوع سنوي، كلنا على بعضنا كشعب وحاجاتنا ومعيشتنا كلنا موضوع سنوي عنا، المهم نزيد معاشات النواب، الحمد لله قادرين نسد لنا. إنما هيدا الموضوع عند الدولة له أهمية كبيرة، له أهمية باليوم التالي لما بعد هالحرب، إنه الحرب بدها توقف، العدوان بده يوقف، رح بدل بيشي كل العمر بده يوقف في مكان ما، فقوات الفصل الدولية مطلوبة بأي طريقة الله أعلم. سنترك المفاوضات شو بدها تجيب نتيجة، هيدا على الصعيد اللبناني. أما على الصعيد العالمي فطبعا انتظار لكلمة ترامب وبالأمم المتحدة التي سيلقيها، واللي الناس بلشت تشبهها بمؤتمر يالطا يلي انعقد من بعد الحرب العالمية الثانية، وقال لك شرق أوسط جديد ونظام عالمي جديد ستتضح ملامحه من كلمة الحج أبو عمر. هو بيحكي الكلمة بكرة بيرجع بغيرها، لأنه نحن قادرين نثبت له على كلامنا حتى نبني عليه. بدون أدنى شك الاجتماعات بمقر الأمم المتحدة صارت مثل منتدى دولي تتبادل الدول فيها الاجتماعات بين الرؤساء. شفنا رئيس الحكومة العراقي الشكوى اللي عم تصير من منع السفن العراقية المحملة بنفط من المرور عبر مضيق هرمز رغم السيطرة شبه الإيرانية على الساحة العراقية. شفنا الاجتماعات اللي عم تصير أيضا بخصوص أوكرانيا وروسيا ومحاولة عدم ضرب منشآت النفط وتحديدا المازوت يلي عم تسبب بأزمة عالمية. فمنتدى دولي لا عقد الاجتماعات.

هلا نحن كمواطنين عنا أولوياتنا، الدولة ما مفترض كمان عندها أولوياتها، الأمم المتحدة عندها أولوياتها، واللي تحولت طبعا من بعد تفجر كل هذه الصراعات بالعالم إلى منظمة إغاثة، يعني بتبعت لك حربات إعاشات، مع أنه هي تم تأسيسها من أجل فض النزاعات بالمبدأ الأول. يبدو ما عاد حدا عم تمون عليه، خاصة مع الفجور يلي عم بيصير، ومن بعد حرب الإبادة يلي صارت بغزة وما لحقها من حروب سواء أوكرانيا روسيا أو حرب الشياطين بإيران، فطبيعي أنه هيبتها تتقلص أكثر. فالإفادة الوحيدة من هالاجتماعات يلي بتصير كل سنة هي هاللقاءات الجانبية يلي بتصير بين وفود الدول.

بالإنترو حبينا نطلعكم على العنوان الرئيسي اللي موجود بالإعلام اللبناني وبالصحف لليوم، التركيز على لقاءات رئيس الحكومة بنيويورك. أما بالفقرات الجاية فطبعا لنا حديث آخر.

وبما أنه الملفات الداخلية شبه مجمدة مع العطلة الحكومية القصرية بالمشاركة بندوات الأمم المتحدة، وهو بجميع الأحوال حتى لو ما كان في مشاركة ولو كانت هناك جلسات حكومية وتشريعية بحكم الإفلاس السياسي الموجود بالبلد وانعدام العمل السياسي يلي بيعتمد على الفتن والتفرقة الطائفية وبيعتمد دايما على الشعبوية وعلى الأوفرة بالكلام بعيدا عن أي عمل سياسي متقن أو أي مشروع سياسي إلا من رحم ربي، فهناك دائما للمشاهد السياسية اليومية مذاق آخر. اخترت لكم هيك بعض المشاهد من الحياة السياسية بالأمس أو الحملات أو المواضيع اللي متصدرة الترند يلي كانت موجودة، هذا بعيدا عن الموجود بآخر فقرة لأنه آخر فقرة تركيل لموضوع خطير جدا. رح نشوف كم مشهد بنقدر نمرق من خلال التوقيت المخصص لهيدي الفقرة. طبعا الإفلاس السياسي لما بكون عندك كثير من الأحزاب والتيارات وا وا وا وا يلي كل ما اجتمع واحد ومرته ولده وربي يعمل لك حزب بدون أي مشروع قائم بدون أي شيء، بس مجرد نحن بدنا نعمل حزب كرمال الشغل الإعلامي وكرمال كذا. فهل الإفلاس السياسي الذي يترجم واللي ترجم أساسا الأسبوع الماضي من خلال مثلا جلسة المحاسبة أو المساءلة الحكومية، شفتوا كيف كانت الجلسة، هارج ومرج ومسبات وشتاء متطاول، قاد فريق من قطاع الطرق التابعين لكتلة لحمة ولبنة يلي خلوا الجلسة هي عبارة عن الار ون اير. هذا المشهد الأول اللي عندك. بالأمس من بعد انقطاع كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق الزعيم وليد باك جنبلاط عم بيزور قصر بعبدة من بعد انقطاع لفترة، لا بل من بعد انتقادات عديدة وجهها لاتفاق الإطار اللي تم توقيعه واللي مشرف عليه رئيس الجمهورية شخصيا. فمن بعد كل هالنقرات ومن بعد دعواته المتتالية بالتغريدات والتصريحات ولقاءاته مع الاستيز انه بدو يانا نرجع اليوم، يوم البارح زار، يوم الأحد كان عمل تغريدة عم يدعي فيها الجميع ما بس لبنان، يعني بتعرفوا احنا ما بس من وجه النصائح، احنا للداخل اللبناني احنا انترناشونال، منحب دايما نعطي خبرتنا بالعمل السياسي الناجح والباهر للآخرين. فقال للجميع انه يجب عودة التفاوض بين امريكا وايران والعودة الى اتفاق اسلام اباد، وهذا الشيء اللي كان عم بيقوله للبنان، بدنا نرجع على اتفاق الهدنة وهذا اتفاق الاطار فاشل وشو هذا الاتفاق هذا الزبالة اللي ما جاب اي نتيجة. هذا الكلام كليته كان لمدة شهرين، رفع السقف على الاخر. بارح من بعد الاجتماع اللي صار مع رئيس الجمهورية طلع حتى يلك انه شو اتفاق الاطار، إذا بيجيب لنا انسحاب إسرائيلي مؤقت أو جزئي أو جدولي وترسيم حدود، حلو اتفاق الإطار لذيذ بسمسم. انقلاب 180 درجة أكثر إذا بدك، انقلاب على الآخر للتصعب. شهرين مثل ما هن نحن قاعدين عم نهجر اتفاق الإطار وأنا اتفاق إزلال وخضوع للعدو الغاشم وا وا وا وا، فجأة من بعد الاجتماع طبعا شو اللي تغير؟ ماشي قبض شيء، مش قبض بالمعنى المادي، إنه أخذوا شيء تعيين من هون، شيء وكيل احتكارية من هونيك، فبالتالي طلع من الاجتماع باللي كان جاي كرماله، فلك يلا بنرجع بندعم هلا رئيس الجمهورية بمسار والتفاوض وبندعم الدولة وبنقول شو بو اتفاق الإطار من شو بيشكي إذا كان بيجيب لنا انسحاب وإذا كان بيجيب لنا ترسيم حدود. صار اتفاق الإطار جميل ولذيذ ما بس بسمسم وعليه كمان حبة كريز من فوق، سبحان الله. مثل ما قال السفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى، يوم بده يوم ما بده، تماما يوم بده يوم ما بده حسب المصلحة، طبعا المصلحة الشخصية مش المصلحة الوطنية. طبعا هذه الصورة وهذا المشهد بيعطيك فكرة عن اللي بالكون دايما كيف تدار السياسة بلبنان. بتسمعوا كتير من الخطابات يلي سقفها عالي واللي بتحكي عن الوحدة الوطنية والأهم هو خدمة الوطن ونحن شموع تحترق لأجل الوطن الله يحرقهم إن شاء الله بكاز، وآخر شيء بيكون البحث دايما عن أي مصلحة شخصية، اتفاق من هون صفقة من هونيك تعيين من هونيك، بتتغير الخطابات رأسا على عقب
أقل قليلة من يمتهن العمل السياسي بلبنان، إن كان هناك من عمل سياسي، هم الذين صادقون مع ما يتكلمون أو صادقين بالمبادئ اللي بيرفعوها وشعاراتهم يلي بيقدموها لجمهورهم. إنما الأكثرية تدار بهالطريقة اللي شفتوها، شهرين عم نهاجم الاتفاق، ما تركنا بخش ما زرعناه فيه، ما تركنا كلمة ما قصفناه عليه، فجأة وشو بو اتفاق الإطار؟ ومن شو بيشكي اتفاق الإطار؟ هلا بكرة إذا رجع طلب من الدولة وما لبت له، بيرجع بيهجم على اتفاق الإطار واتفاق إزلال، وخلونا نرجع لاتفاق الهدنة، رغم أنه نحن يلي فكسنا اتفاق الهدنة، بس مشان يعني الناس تعرف وتنعش ذاكرتها، اتفاق الهدنة اللي تم توقيعه بال 48-49 نحن يلي فكسناه من 69 لما سمحنا للمنظمات الفلسطينية باستباحة الجنوب تحت إطار فتح لاند، وبعدين صار عنا إيران لاند وحماس لاند وكالاندات كتير قد ما بدك. فنحن يلي دعسنا على اتفاق الإطار وهلأ ندمنا وبدنا نرجع عليه، وكأنه القصة بإيدنا وكأنه نحن المنتصرين واللي قادرين نفرض شروطنا. نروح لمشهد تاني من هذه المشاهد قبل ما نختم مع تالت مشهد اللي بده أكتر تفصيل. حسين الحاج حسن النائب بكتلة لحمة ولبنة يبدو صار عاشق للترند بهاليوم، مبسوط بحاله، يعني مرة ترند الله بيدبر، مرة ترند تبعيته بده يحاسب، مرة ترند تبعيته بده يرد على فلان ونحن كرمالكم نفتنا على سوريا، فيبدو صار مبسوط بهالأجواء. وقالوا يومين ثلاثة كمان مسيطر على الترند الداخلي بأول تصريح وأول مقابلة، مكثر من المقابلات، يعني عنده أطلالات إسهال إعلامي اسم الله، أطلالات إعلامية غزيرة، فكان عنده 3-4 أطلالات بالأمس وكل واحدة أثارت الجدل بميلي. بالأطلال الأولى كان عم بيقلك أنه نحن لدينا عيون داخل إسرائيل، هيدي لسياسة بعتاد دوت كوم أو شي بوديوم هيك شي. العنوان الرئيسي للمقابلة أنه ليك يا مزيعة وعد فكري نحن ما عنا عيون داخل إسرائيل، وحياة عيونك الحلوين عنا عيون للرقابة داخل إسرائيل. هذا تطور خطير، بس هالعيون لا ما اشتغلت طيلة الفترة الماضية اللي كيحسون يا حاج؟ لا لا، ما أنا نحن شفنا شيء تاني، والله شفنا عيون لإسرائيلية عملاء يعني واصلين لأعلى المستويات، يعني بالاغتيالات وبالبيجر وبالكثير من التفجيرات وكثير من الأحداث لدرجة ضرب الصواريخ بأماكن زرعة. يعني لا ما حركتوا هالعيون خلال 3 سنين؟ خايفين من الحسد يعني؟ يعني أنه ما كنتوا حركون على اللي كنا نشوف لنا شي اغتيال شي ضربة قوية، بس ما تخافي يا مزيعة وحياة عيونك الحلوين عن عيون داخل إسرائيل عم بعيونكن. أما الموضوع التاني اللي كمان أخذ ضجة من خلال هيدي كلها مشاهد سياسية يومية، ها يعني هيدا بس نشاطات يومية، لما كان عم يشكي وينعي على معاشه، أنه عم بتقوله المذيع بمقابلة تاني هيدي على سبوت شوت، عم تقوله أنه أنتوا زيدولكم معاشكم، صار معاشكم 5,000 دولار. قال له شو لو واحدنا زيدولنا معاشنا؟ ما زيدوا معاشات كل النواب. قال له بتعرف الدي بدي أنا بس مصروف بنزين، أنا بدي 2,000 دولار كل شهر بس مصروف بنزين لحتى أعمل جولاتي ومهماتي النيابية. فانه 5,000 دولار حاسدين علي، يعني انا بدي 2,000 دولار بنزين. تخيل يعني بده 2,000 دولار بنزين الحاج لحتى يبرم على التعزية وعلى الاجتماعات والندوات، سواء كانت لطميات او لطميات سياسية، لحتى يروح يقول لهم اصبروا ورابضوا وصابروا وطولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم علينا، ليش هيك مستعجلين على الانتصار؟ بحاجة لألفين دولار شهريا لحتى يدعي العالم للصبر، مع انه هيدي الألفين دولار بتعيش عائلتين ثلاثة يعني، بس هودي مصروف بنزين. طبعا هذا دليل على انه المال النظيف بلش يجف، مال الكبتاجون النظيف، فبلشت الشكوى والنعوة، وانا ما عندي غير معاش، يعني شو عندي؟ كلهم ال5,000 دولار لاحقين عليهم، يدوب يقدوني بنزين. الله لا يضيع لك تعب بجاه بيع اللعب يا رب. بلشتوا تشكوا تنعوا له، ما كان يجيكم بنزين ومحروقات من طهران وأموال نظيفة وكايا، الله الدنيا تغيرت كتير. هاي بذكرنا ببعض
مشايخ الولائم يلي بيجي لك بمواكب وسيارات مكيفة لحتى يلقي عليك خطبة الجمعة، بيكون كرشه نطط 9000 كيلومتر قدامه لحتى يطلع عيد العالم إلى الصبر والهدوء. ولازم تكونوا فقراء لأنه الفقراء يدخلون الجنة، ما بكون تفوتوا على الجنة لازم تصبروا. طب انت بدك تصبر معنا يا شيخ؟ لا والله أنا ما أني مستعد، أنا معي كارت بلانش، معي مفتاح. أما المشهد الثالث والأخير يلي اخترناه من مشاهد السياسة بالأمس، فكانت الحملة المستحدثة من قبل الجيوش الإلكترونية التابعة للممانعة والحشاشين، إنما هالمرة كانت عم تستهدف رئيس التيار البرتقالي جبران باسي. هو أساساً كان في حملة عليه يوم الأحد مع التظاهرة اللي صارت بسبب الطعن اللي مقدمه هو وتياره المجنون بموضوع العفو العام. شفتوا التظاهرة الحاشدة اللي صارت بساحة النور بطرابلس، وكثير من اللوم صبوا جام غضبا عليه وعلى هذا الطعن يلي حاد عن الإجماع الوطني وعلى المزايدات اللي بتصير بحق العسكر وغيرهم. فاجتمع بالليل مع مسؤولين، قال له مين سبنا اليوم؟ قالوا له سبوك السنة. قال له طب ما بدنا حدا تاني يسبنا. فكان عنده اجتماع بالليل أو كان عنده لقاء مع جورج صليبي على الجديد، وطلع مدري شو خطر على باله لحتى يجاوب على أحد الأسئلة ويقول له إنه شو بعد باقي من هود الشيعة والحزب؟ صحيح بعدهم موجودين بس مكحكحين ومهجرين ومهاجرين ومفلسين. انتشر هيدا الفيديو وقال الكريم خو، يعني بتعرفوا الجماعة عنده دايما جيوش جاهزة للشتم، جهاد البزاء هيدا الموجود دايما بيمارسوه بشكل يومي. فقالوا لك اليوم خلص الدور على جبران، وصبوا جام غضبا عليه، نحن مكحكحين ومهجرين يا واطي، يلي عملنا معك كذا، ويلي وصلناكن على رئاسة الجمهورية، ويلي بنات سروي من ورانا، ويلي الناس أساسا جماعتنا كانوا قاعدين عم يعيشوكن وقتلي كانوا مهجرين. ما دل حدا وما ملح لسانه فيه، ما ملح كتاباته فيه، حملات طويلة عريضة. فهيك بيكون كمش المجد من طرفيه، يعني سب من السنة وسب من الشيعة. يجد لذة بالموضوع، فرخ الفتنة يجد لذة دايما بهلا العبارات، انه هلا صار عنا الحشاشين المكحكحين، صار فينا ناخد هيدي العبارة بقى نستعيرها ونضيفها بقى لسجلاتنا وليومياتنا.

وقعد فكروا هيك زحطات إعلامية بتقطع أنه بشكل هيك تلقائي أو عفوي أو ما بيتم التحضير للعالم. بالعكس، نحن ناس مفلسين بالسياسة. شو بدنا نقدم للعالم؟ نطلع بنستفزهم من ميلي، بنستفزهم بميلي تانية، بنحكي كلام طائفي، كلام مناطقي، وهيك بالطريقة نطلع بقى منصير نتصدر ترند، وبيرجع اسمنا بيتم التداول فيه حتى لو عم يتم التداول بشكل سلبي، حتى لو سبونا ما مشكلة، معودين على هلا هو يعني. ثلاث مشاهد بيعطوكم فكرة كيف تدار السياسة بلبنان وكيف تمشي الأمور المفلسة سياسيا، البلاد المفلسة سياسيا هكذا تدار بها الأمور. الأمور تدار بانقلاب على تصريحات، إذا أعطيتني المصلحة اللي بدي إياها أو عملت معي الصفقة اللي بدي إياها بزنس يعني بطلع بمجد فيك، إذا ما أعطيتني إياها بطلع بسب اتفاق الإطار. تدار السياسة بأنه تربح بيتك جميلة، أنه أنا بدي $2000 لحتى لف عليكم ودعيكم للصبر، أنا ماني فاضي أصبر معكم، أنتوا صبروا، نحن إن شاء الله قريبا نرجع نصبر، ما فينا بعدين ضروري نعمل نفس الشيء مع بعض، أنتوا صبروا ونحن نصرف. المشهد الثالث هو التريللي، الحاجة دايما للفتنة، الحاجة دايما لبس التفرقة والخطاب الطائفي والمناطقي يلي شعبويا بيجيب جمهور، بس طبعا بيجيب جمهور شتام أكثر من ما بيجيب جمهور يمدح بهذا الكلام. نعم يا أصدقاء، هيك البلد المفلس سياسيا يلي الأحزاب والتيارات الموجودة فيه ما عندها مشاريع سياسية، ما عندها غير فقط كيف بدي أوصل للسلطة، كيف بدي كبر كتلتي النيابية، كيف بدي إنهب، كيف بدي سيطر على الوزارة، كيف بدي أعمل هالصفقة. بهالطريقة بيصير العمل السياسي يلي يفتقد لأي لمسات سياسية، بيصير العمل السياسي عبارة عن تريللي، عمل مجنون كما تقول الشحرورة. وبنفس الوقت لأنه ما عندك شعب بحاسب، لأنه لو الشعب بحاسب على المواقف والتصريحات كان بحاسب بصناديق الاقتراع، بس نحن عنا الشعب قطيع، كل ما دعست عليه كل ما زاد بالغيبوبة وعبادة الأصنام.

ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

شبكم كلكم عم تسألوا عن هالغنية اللي كانت قاطعة؟ كلكم لفتتكم قصة البوسة والأسعار؟ شو هالزعرانة المنتشرة هاي؟ انت الحق عليك، انت بتروح تنكسلي بلا غني هاي اسمها منى فريد اللي عم تغني، طبعا من مطربي جيل الشحرورة. قال البوس بليرة عصم الله، قالت له او هو قال له يعني، قالت له رخص عاش تغلي، هلا في عروض هلا على كل ثلاثة موا وحده مجانا. هلا باليوم صار يا لطيف. هلا على سيرة العروض، والله انا لو كنت محل المذيع اللي قاعد عم يشكي قدامه وينعي كان الحاج حسين، الحاج حسن هو عم يقول له $2000 لحتى بنزين لحتى لف على العالم وكذا، كنت له جملته الشهيرة الله بيدبر، مش هو اللي اخترع لنا تكتيك ونظرية الله بيدبر. خلينا نشوف الله سبحانه وتعالى كيف بده يدبر الامور مع الغلا والكوى يلي عم بيصير بالداخل. يعني مع الارتفاع الهائل بالأسعار ومع سيطرة المافيات على الغلاء الفاحش يلي عم بيصير والناس عم تلمسه بشكل يومي، حتى لو نزلت الأسعار، نهاية مثلا برميل النفط امبارح نزل وصل لحدود تحت $100 بشوي من بعد ما كان تصاعد $106، اليوم شو نشرة المحروقات زيدة 28,000 على المازوت و24 على البنزين، لو خي ما غير رخص برا لا ما على السعر. هنا الأخبار ما بتوصلنا بشكل عاجل، لما بينزل برميل النفط الخام بالخارج بدأ القصة أسبوع 10 أيام لحتى توصل لعنا الخبرية، وساعتها طبعا نحن منكون نرجع غلي، نرجع من غلي بدل ما ننزل وترغلي يا ترغلي غلي بضلوع غلي. المفروض أن يكون الدولة هي عم تراقب من خلال حماية المستهلك ومن خلال كل هالقوانين الموجودة، إنما تطلع هيك على الهيئات يلي عم يتم تعيينها مثلا، عم نعطيك أمثال نحن مشان ما نحكي هيك بالعموم. بأربع شباط الماضي 2026 صدر مرسوم تعيين البروفيسور إلي عوض رئيس للهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، بخطوة قدمت وقتها أن بداية جدية لتنظيم قطاع حساس طالما عانى من الفوضى والتقصير. لكن لما بتتابع الموضوع بتتفاجأ أنه من وقتها من شباط لغاية اليوم، يعني بعد مرور حوالي 7 أشهر على التعيين، الدولة والحكومة لم ترصد للهيئة موازنة فعلية، ما أمنت لمكتب، ما أمنت لكرسي مكتب، ولا أمنت معاشات للمراقبين، ولا أمنت أي شيء، بس نحن عينا رئيس للجنة للهيئة الحمد لله، قمنا بواجبنا وعيدنا رئيس. هلا بعدين لبينا ما نأمن باب موازنة تشغيلية، ولبينا ما نأمن مكتب، مع انه الدولة عندها كتير مكاتب وعندها كتير أبنية مستأجرتها أو شريتها ولا تستخدم، يعني فين يعطوها أي مكتب ولو نروح يشتغلوا فيه؟ لا نحن خلاص نعملنا التعيين، أما التنفيذ على أرض الواقع فالله بيدبر. اللي عم بيصير انه طبعا الطعام والرقابة على الطعام بغايبة تماما، واكبر دليل شوفوا كمية الغش اللي عم تصير بكل شيء، باللحوم بالألبان والأجبان بالمواد الغذائية، لا يتوب بيع ضميره إلا من رحم ربي، وكله متكل على قديش فينا نضحك على العالم ونغشه. ليه؟ لأنه ما في رقابة، إذا السلطات الرقابية مش عم تشتغل، مش عم تقوم بواجبها وما عملي لا موازنة. لشو عملي موازنة؟ لنزيد معاشات النواب لحتى نسافر، وزراء ونفوذ طويلة عريضة ونطلع لبرا، هيدي فيه إلى موازنة. أما موازنة لحتى أنه الهيئة تقوم بواجبها اللي هو حماية الغذاء ومراقبته، فمعلش هذه أمور بتخص المواطن، والمواطن متعود بيأكل كل شيء، يعني يأكل خوازيق لشبع عريضة. زيد عندك إسا معلومة، عندك مثلا القانون اللي طلع من المجلس النيابي اللي اسمه قانون حماية المستهلك، هيدا رد رئيس الجمهورية للبرلمان لما وصل لعنده، قال لأنه في فقرات قانونية وما رضي ينشره بالجريدة الرسمية. هذا الأمر أصبح يعني مرق عليه تقريبا كمان 6-7 شهور. طيب يا سيدي، هالمجلس النيابي طالما رئيس الجمهورية وفريقه القانوني لقوا في فقرات بالقانون،
شو عنكم لحتى ما تشتغلوا بالفقرات هاي وتصلحوها لحتى القانون يصير نافذ ولا حتى يصير في حماية لهالمستهلك يعني اللي بده حماية نتيجة المافيات الموجودة من التجار الفجار يلي مصين دمه. فأنتوا مفترض إذا عاملين نوع من أنواع التغيير ويابا بدنا نهدم الدولة العميقة وما بعرف إيه وكلها شعارات المرفوعة، هذا القانون له رجع 6-7 شهور، شو عنكم حضركم؟ ما هيك هيك بتجتمعوا مرة بالسنة أو مرتين، بتفضلوا اجتمعوا ويرجع للجان النيابية تشوف شو الفقرات القانونية الموجودة وترجع تردوا للقصر الجمهوري لحتى ينشر بالجريدة الرسمية. كل الأد بدأ يعني القصة بآخر همنا حماية المستهلك. نحن هذا المستهلك، نحن بدنا يدل هيك مستهلك، يدل عايش كل النهار لحتى يركض ورا لقمة الخبز، ورا كيف بده يأمن الوجبة. ما نحن هيك بدنا يدل عايش، نحن ما بدنا يكون مرتاح ولا بدنا أساسا. ما إذا حميت المستهلك وإذا أمنت سلامة الغذاء، كيف المافيات بدها تشتغل؟ نقطع لهم برزقه للمافيات؟ هيك بكون أنتوا كمواطنين تتحملوا، أنت مواطن صالح مستعد تتحمل كل شيء. اسا ما خلصت روق اسا في خبرية تالتة وهيدي الصادمة. بعد كل هيدا النق، بعد كل اللي عم نحكي عنه عن غياب الهيئات الرقابية واذا كانت موجودة بدون اي فعالية، خد عندك اخر تقرير كنت عم بقراه اليوم واللي صادر عن مجلة في ايكونوميست، المجلة الاقتصادية بعدد شهر تموز. تخيل انه انت عندك مثلا عاملين مؤشر اسمه البيج ماك اللي هو مثل ساندويش الهامبرجر التي تقدم بلبنان. بلبنان سعره بيوصل ل $5.36، اما بالامارات وبالسعوديه فسعره $5. انت عندك بلبنان سعره اغلى من الامارات والسعوديه، رغم انه الدخل الفردي بلبنان طبعا لا يضاهى، ما في مقارنه بين الدخل الفردي للمواطن بهالبلاد وتلك البلاد. لك بالولايات المتحدة اللي هي أنشأت هيدا المعيار وأنشأت هيدا الساندويتش حق عنده $6، نحن عنا حق $5.5 تقريبا، الناس عم تشتري. وهيدا الشيء يلي كتبت عنه المجلة الاقتصادية وقالت انه شيء عجيب، انه شيء غريب عجيب بيظل هالأزمة الاقتصادية الموجودة انه يكون المؤشر ويكون الغلاء ونسبة تبيع هذه الساندويتش الصغيرة بقيمتها وكأنه عايشين بالولايات المتحدة، رغم انه المدخول وكأنه عايشين بمجاهل افريقيا. يعني بلبنان صار البيج ماك سعره المؤشر اغلى من الامارات والسعودية وقطر والكويت والبرازيل وفنزويلا وتايلاند ورومانيا والصين. نحن مرتبتنا اعلى، نحن اخدين باعلى 10 مراتب. طبعا هذا مؤشر لمعيار انه في شيء غريب منه منطقي، انهيار اقتصادي، انهيار بالاسعار، انهيار بالمعاشات، بينما التجار عم يستحكموا بكل شيء حتى بلقمة الاكل، والناس راضي وعم تشتري وبتتباها، كل واحد بيتباها بالمطاعم الفخم اللي بفوت عليها وبيصور شوفوا انا قديت غديت اليوم. بتعرفوا اللبناني الفينيقي فنيس كتير، يعني بيحب هيدا التفنيس دايما. ايام غريبة عجيبة والله، الواحد ما عارف كيف بده يوصفها. بيحكي عن الازمة الاقتصادية وبيلاقي شيء نقيض بالمقابل، بيحكي عن الفلتان اللي صاير بحماية الغذاء وبحماية المستهلك، وبنفس الوقت بيلاقي انه قانون حماية المستهلك ما فاضيين السادة النهاب النواب انه يرجعوا يدرسوه من بعد مرور 6 شهور، ولا ايضا حماية الغذاء ما قادرين انه يعينوا له موظفين ويرصدوا له ميزانية لحتى تشتغل رغم سوء الاداء الموجود على أرض الواقع. تتذكروا دولة 50% اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي؟ هي دولة 50% بتاخد قرار بس ما بتطبقه، بتاخد قرار بس ما بتعمله إجراءات تنفيذية، بتعين هيئات بس ما بتخصص لها موازنة. دولة 50% دولة ذات الوجهين، دولة فاشلة.

استباقا لكثير من التحليلات التي كانت ولا زالت تتناول الجلسات الأخيرة للمجلس النيابي اللبناني والتي أتت تحت عنوان مساءلة الحكومة، واللي هو من العجيب الغريب أنه اللي طلبوا يسألوه هن اللي أساسا لازم ينسألوا، سواء الفريق الأصفر المسؤول عن الخراب والدمار واللي هو لازم ينسأل على قراراته الانتحارية اللي ورط فيها البلد، أو الفريق البرتقالي الفاسد يلي جاي يتهم الآخرين بالفساد ونسي ما ارتكبت يداه القذرتين. تعقيبا على تلك الجلسات كنا يمكن أطلقنا مصطلح سميناه، مش أطلقناه نحن اخترعناه، أنه بس بما رأيناه من نواب تكتل لحمي ولبني نواب المقاومين الأبطال الشجعان يلي كان شغلتهم قطاع طريق، دليل على الإفلاس السياسي، وما قدموا أي مشروع لحتى يحكوا بإعادة الأعمار، لحتى يحكوا بعودة الأهالي إلى ما تبقى من أراضيهم، أو بأي شيء يعني بخص هذه البيئة يلي قاعدين عم يحتموا فيها وبيدعون عم يدافعوا عنا، لا بل تفرغوا كل الوقت من أجل الشتم وتوزيع الشهادات الوطنية والاتهامات بالخيانة والعمالة، واللي هو بيعبر عن شغلة واحدة اللي هي الإفلاس السياسي. الإفلاس من أي منطق؟ والحمد لله من بعد ما حكينا بهذا الأمر لقينا كثير من المقالات التي تكلمت عن هذه الشغلة اللافتة يلي ما فيها أي يعني منطق ولا فيها أي عمق ولا أي بحث جدي، سوى عبارة عن ناس شتمين بمثلوا تماما تلك الجحافل من الذباب والحشرات الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل واللي شغلتها وعملتها جهاد البزاءة، وكلياتهم رفعين لواء الدين. ها اخترنا واحد من هالمقالات اللي بتحكي عن الأمر يمكن أكثر تفصيلا ووضوحا، المقال من الزميل غندي مهتار بصحيفة أو جريدة النهار بعنوان جماعة إسرائيل حين تصبح الشتيمة خط الدفاع الأخير للحزم. اسمه لافت على الصحفي غندي المهتار، مهتار مش محتار ها ولا مختار. يبدأ الأستاذ غندي المقال جماعة إسرائيل بهذه العبارة، واجه نائب الحزب إيهاب توفيق، إيهاب حميدة يعني، بس أنا بحب له إيهاب توفيق يعني نظرا للطرب اللي بيطلع من تمه ومن السفيل اللي بيحكي فيها. واجه النائب إيهاب حميدي خصومه في جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية في البرلمان، فحين بلغ النقاش هذه الدرجة تصبح الشتيمة إعلانا عن عجز عن تقديم جواب وعن تحمل مسؤولية وعن الاعتراف بأن من حق اللبناني أن يسأل حزبا مسلحا ماذا فعل ببلده. هذا ما يبرع به الحزب وأهل بيته السياسي، نقل النقاش من نتائج خياراتهم الكارثية إلى وطنية معارضيهم. تسأل عن السلاح فيفتشون في ضميرك، تسأل عن الناس والبيوت فيحاكمون ولاءك، وفي نهاية هذا الابتزاز يصبح على المواطن أن يعتذر لأنه يريد البقاء حيا، وأن يقدم شهادة حسن سلوك لأنه لم يصدق أن كل كارثة محطة على طريق انتصار مؤجل، إنها غاية في الإفلاس. بعد 26 عاما من الانسحاب الإسرائيلي ما زال هذا الحزب يتصرف كأن التحرير منحه حقا دائما في تقرير مصير الأرض وأهلها، متناسيا أن تضحيات المقاومين لا تتحول سق ملكية، ودماء الشهداء لا تمنح تنظيما الحق في منع الأحياء من الاعتراض. أي منطق يجعل الوفاء لمن مات مرهونا بالموافقة على موتنا وموت الآخرين؟ تبقى إسرائيل مسؤولة عن اعتداءاتها وجرائمها، هذه حقيقة لا تلغي مسؤولية من جرتها إسناداته إلى احتلال الجنوب بعدما كان محررا، وإلى تدمير قراه بعدما كانت عمارا. فالمطالبة بمحاسبة الحزب لا تساوي تبرئة العدو، وإدانة العدو لا تستلزم إعفاء الحزب من الحساب والتغاضي عن ارتهانه الإقليمي.
يريدون إسقاط المسافة بين الأمرين، لأن من يجمعهما في موقف واحد يهدم أشد حيالهم فاعلية، الطاعة أو أنت من جماعة إسرائيل. يتابع الأستاذ مهتار ما قاله: في هذا المناخ يكتسب الكلام المتداول عن رفع صور داود في مناطق جنوبية دلالة تستحق التوقف. لا يجوز إعلان انقلاب الجنوب كله استنادا إلى صورة، إنما ما يمكن قراءته هو المعنى السياسي لاستدعاء رجل يرتبط اسمه في الذاكرة الشيعية بتقديم بقاء الجنوب على حسابات طهران. إنها رمزية سؤال قديم عاد يوجع الحاضر: لمن تكون الأولوية؟ داود القيادي في حركة أمل اغتيل ب 22 أيلول من عام 1988 واتهم الحزب بقتله، فقد وجهه نبيه بري علنا لهذا الاتهام ب 30 تشرين الأول من ذاك العام، ولم يكن بعد قد ترأس البرلمان. أما العبارة المنسوبة إلى داود نفسه فلتحترق طهران وليبقى الجنوب، فتختصر غضبا على ترتيب الأولويات الذي يطلب فيه من اللبناني أن يدفع ثمن مشروع يتجاوز بلاده. ويمكن قول معناه السياسي اليوم بأوضح عبارة: حياة الجنوبيين ليست احتياطيا استراتيجيا لأي نظام، ومن حق الجنوب أن تكون بيوته ومدارسه ومستقبله معيار القرار، وأن تقاس السياسة بما تحفظه للناس لا بما تنتزعه منهم. وبالتأكيد لم يكن داود من جماعة إسرائيل ليقتلوه. الذاكرة نفسها تحرج حركة أمل أيضا، فلا يكفي تعليق صورة داود ثم السكوت عن تخوين من يسأل السؤال الذي تمنحونه للرجل فضيلة تاريخية، ولا يكفي الاحتفاظ بصورة الإمام موسى الصدر في صدر القاعة فيما تترك أفكاره خارج الاجتماع. فللإمام هنا نص واضح في ورقة العمل التي أذاعها ب 11 أيار من عام 1977 وأقرها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وتجمع الشخصيات الشيعية فيها على تأكيد نهائية لبنان واستقلاله وانتمائه العربي ورفض جره إلى المحاور السياسية. وفي باب الدفاع والأمن دعوة إلى تعزيز الجيش، ثم نص صريح: حل جميع الميليشيات والتنظيمات المسلحة وتجميع سلاحها. في سياقها التاريخي ترسم هذه الوثيقة سؤالا ثقيلا أمام ورفة الإمام السياسيين: كيف يصبح الاعتراض على السلاح خروجا على الجماعة فيما إصلاح الدولة جزء من إرث الإمام نفسه؟ وكيف يستدعى اسمه لتغطية منطق يعطي الحزب صلاحية أعلى من الدولة والمؤسسات ويعامل الوطن كأنه محطة في جغرافيا إيرانية؟ ألا يرد تغييبه في ليبيا إلى رفضه مرجعية قم ووقوفه صلبا وراء مرجعية جبل عامل؟ في قلب هذه المسألة حق الشيعة العرب في أن تسمع أصواتهم على تعدادها، وأن يظهر المستقلون والمعترضون منهم شركاء كاملين في النقاش العام. اختزالهم بحزب إهانة لتاريخهم وحاضرهم، وافتراض تبعيتهم لطهران ظلم يسهل على طهران ادعاء تمثيلهم. لا تمنح رابطة المذهب دولة ولاية سياسية على مواطني دولة أخرى، ولا تمنح العروبة أحدا رخصة لامتحان هويات الناس. المطلوب حرية الرأي والمواطنة للجميع واستعادة الجنوب إلى القرار اللبناني، تبدأ من هذا الحق: أن يقول اللبناني رأيه في من يقتله ليل نهار من دون أن يرمى بعبارة جماعة إسرائيل، وأن يقول الجنوبي رأيه من دون أن يتهم بخيانة أهله وبيئته.

صوابا لأن صاحبه أحاطه بصور الشهداء، وعليه أن يتوقف عن مطالبة الناس بالموت إثباتا لوفائهم للمقاومة، فقد آن الأوان ليثبت الحزب نفسه وفاءه للبنان ولحياة الشيعة.

أليس هذا هو الإفلاس السياسي الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي حين شاهدنا وراقبنا تلك الجلسات وتلك الفئة من قطاع الطرق التي انتشرت على الشاشات لكي توجه تهمة العمالة والخيانة وتطلق على المعترضين على حماقاتها الانتحارية عبارة جماعة إسرائيل؟ قال وكأنه نحن ناطرين الشهادة بالوطنية من شقفة أييرني. تخيل لوين؟

واسمر يا شاب المهيوب عن حبك مش رح بتوب لو صار عمره مية. سينا الأسمر تقريبا أحطنا بكل المواضيع اللي كانت ترند على الساحة المحلية من خلال الفقرات والقسم الثاني، وتركنا واحد من الترندات اللي كانت موجودة بغزارة بالأمس على مواقع التواصل والسوشيال ميديا بلبنان لحتى نختم فيها، لأنه هي بحاجة أن تكون منفصلة عن الواقع ومنفصلة عن باقي المواضيع. اليوم الحلقة كلها أفلاس بأفلاس، أفلاس سياسي، أفلاس منطقي، وأفلاس بكل معنى الكلمة. الله بيدبر، يعني $2000 لحتى نلف على الحسينيات ونلقي المحاضرات كرمال قالوا نصبروا يا جماعة. وكمان أفلاس عند غادي فرانسيس. اسم شو بيسموه صحفي منتمي لنقابة صحفي، شو بعرفني، اللي غادي فرانسيس سردينة المحور كان اسمها بالأمس من الأسماء المتصدرة للترند بلبنان، ليس لكلام سياسي تافه تفوهت به ولا لإطلالة مغرية كانت موجودة، إنما كانت لشغلة تم الكشف عنها، وأنه هي عم تعمل محاضرات أونلاين وكمان عاملة اشتراكات للناس اللي حابة تتسقف سياسيا وتطلع على أجواء الميدان في الجنوب. لا وعمل عروضها وأسعار مغرية للناس اللي بتحب تتسقف. هل هو باسمه بالتسقيف سياسي، بس هذا اسمه تجهيل سياسي اللي بيمارسوه جماعتهم، تجهيل بعد عن الواقع. فإذا هيك حدا فكر يوعى وكذا، اتفضل روح شوف المحاضرات المهمة جدا. $120 إذا كنت حابب تحضر الدروس وتعرف الميدان، أما إذا كنت تعمل مقابلة شخصية فجلسة واحدة قيمتها $400 والله مثل ما أخبركم، وثلاث جلسات ب $900 عملت لك عرض. كيف العرض اللي حكينا عنه تبع البوسة على ثلاث بوسات مواه مجانا؟ فاللي بده يعمل مقابلة شخصية لحتى تسقفه بشكل شخصي بقى، ما بعرف شو بده تسقفه يعني، بس انه $900 بدك تجهز حالك. اما اذا لقاء واحد لك الشرف ولك الفخر يعني تقابل سردينة المحور وتاخد منها افكارها العظيمة وتطلع على ثقافتها الموروثة العالية، فبدك تدفع $400. معلش يعني انه الوضع غليان وبطل في مال نظيف، ما عاد في بقى اموال كتاجور. هلأ المحاضرة الجاية بـ 29 الأول عنوانها الجنوب ما لا نعرفه، قراءة تاريخية وجيوسياسية من ذاكرة الحدود إلى واقع اليوم. لحقوا سجلوا حالكم لأنه بتعرفوا الأماكن محدودة، يعني ما بتقدر ولا تطلع للجميع هيك وتعطيهم وقتها تمين جدا مضيعته على المنصات والشاشات والجعدنة الإعلامية. فإذا ما اكتفيت هونيك بتروح بتاخد الحقيقة، يعني هي ما بتقدر تحكي كل الحقيقة بمقابلتها، في مواضيع سرية ما بتقدر تحكيك عنها سواء بالمقابلة الشخصية أو من خلال المحاضرة أو من خلال الجلسات الأونلاين. طبعا رح تحكيك عن الانتصارات العظيمة اللي حققتها المكاومة وكيف فاتت احتلت كريات شمونة، ومع خبر ما فيها هذه شغلات سرية ما بتقدر تحكيكها على الشاشات كرمال الحسد وكرمال نخدع العدو الغاشم. هذين الناس تحسدنا على الانتصارات بيقولوا يا نيالهم كيف عم يفوتوا هيك يكبوا إسرائيل بسبعة دقايق بالبحر. كمان تعطيك فكرة كيف بدلك كل الوقت تجعدن بالسيادة واللبنانية والجنوب والمقاومة، وآخر شيء تطلع لما بتصير حامل بتجيب ابنك بالولايات المتحدة لحتى تاخد جنسيته أو بكندا مثل ما يعمل. لا مش بس اكتشفنا هيك، يعني اكتشفنا انه ما بس هي، في طلع كمان رشال كرم تعمل هيك دورات، بس رشال كرم $100 مش $120، ما يعني متوازن شوي متواضع على المخلوقة يعني. عم تتخيل انه انا بدي ادفع مصاري لحتى احضر غادي فرانسيس او رشال كرم؟ يعني لو كان احنا بكون تدفعوا لنا مصاري لحتى نحن نقبل نحضركم 10 دقايق، مين قادر يتيكم جلسة 3 ساعات؟
انتوا من وين جايبين هذه الثقه يعني؟ هلا المعلومات من بعد ما سالنا على الموضوع انه هذه الجلسات كانت سابقه موجوده بس ما كان يتم الاعلان عنها او دعوه الناس للاشتراك فيها لانه كان تمويلها مامن من قبل ايران، وشكله هالمره جففوا التمويل فاضطرت انه تطلع على القصه وتنشرها على صفحاتها وتدعي الناس لحتى تشترك. فلحقوا حالكم، 400 دولار جلسه واحده، 900 دولار ثلاث جلسات، وبيطلع لك موهب بالآخر كمان. كمان حصاد مطر كمان عرفنا انه كباب والله كلياتهم بيستفيدوا الجماعة. طيب اذا انت فكرت توعى كيف نرجع نزرع لك الحشيش تبع الممانعة براسك؟ نرجع مرجعك على اجواء الانتصارات وعلى اجواء الميدان، شافوا الميدان، شوفوا علي الطاهر، شوفوا بنت جبال، شوفوا الخيام، ميدان في انتصارات لا تعد ولا تحصى، بس ما بنقدر نطلع نحكيها بالمقابلات المشاعة للناس على المحطات العادية كرمال الحسد، كرمال العدو الغاشم ما يعرف المخططات تبعيتنا. We'll be right back.

0: خلص لكن إذا هيك والله نحن ليه ما بنعمل؟
1: أنا شو ناقصني كمان؟ أنا كمان رح أعمل مجلس مسميته مجلس غدي. هذا مثل المجالس تبعت الدروس الدينية، هذه دروس تثقيف سياسي يا جهلة. أنا كمان رح أعمل والله كمجلس إذا هيك عنا مخصصنا هيك وقت مرة بالكل أسبوعين بنعمل شيء اسمه مجلس حشي، مش حكي، حشي. عم نعلمكم طريقة لف الورع عنا، حشي الكوسة، تأوير الكوسة بالأول، مخطط. هذا بده تكتيك يا جاهل، بده تكتيك، بتكتيك كيف بدك تأور الكوسة، بتخطط من وين بدك تتحش الورع. يعني مثل ما قال عادل إمام مدرسة المشاغبين، حتى تكون القاعدة على مستوى القاعدة، أنت ما قعدتش كويس فمشان هيك ما استوعبت، فحتى تستوعب خلينا نعمل نحن مجلس، نعملكم أسعار مهاودة يا أخي، نحن بنعملها ب$20 منيحة، مشان نحن بنحس بالناس، بنحس بالشعب. نعلمك طريقة قصف الجبهة مثلا، كيف تقصف جبهة الحشاشين. هذا بس طبعا بعد ما نعلمك طريقة لف الورع عنب وتقوير الكوسة وكيف بدنا نقطع الخيار. مجلس حشي، حلو الاسم، مجلس حشي. اي والله عيش كتير بتشوف كتير، عم تتخيل وصلوا بمواصيل الثقة، يعني الله يعطيني ربع هالثقة اللي عندهم اياها، انه صاروا بدهم يعملوا دورات مدفوعة لحتى الناس تجي تحضر، ونحن على الشاشات ما طايقينهم ولا بنسمعهم الا اذا تسرب له شي فيديو هيك نضحك عليهم فيه. معقول بتعلمنا طريقة طبخ السردين بما انه السردين المحور؟

أنا كرمالكم قلنا بنختم بهيدا الموضوع، ولحتى تلحقوا حالكم المحاضرة الجاية ب29 بعد معكم وقت. صمدوا مصاري منيح لحتى تقدروا تشاركوا بالندوات بمجلس غدي، وتستمعوا إلى التثقيف السياسي، وتستمعوا للانتصارات اللي مخبيين السرية يلي ما منقدر نكشف عنها إلا بجلسات مدفوعة. معلش يعني كيف بدنا نسترزق نحن من المواضيع اذا ما طلعنا مصاري من وراها؟ كانوا يدفعوا للجماعه فلسوا، فنحن بنحاول نضحك عليكم لكم.

0: خلاص نفدت الزخيرة، خلصنا صواريخ لليوم، قصف جبار حاجي مقفي وقت اللي قرب يكفينا مجلس غدي
1: شو بقلو لا محبوبي وقت اللي قرب صوري بقلو أنا
0: قال لك لا اسمع لا اسمع اسمعي اسمعي مدام اسمعي شوي مساحة فكرية مستقلة لطرح الأسئلة الصعبة وتفكيك الروايات السائدة تبدأ غدي من واقع خبرتها الميدانية الطويلة لتضع بين يديك إضاءات وحقائق تخرج المنظور الفردي إلى تجربة تفاعلية مشتركة هنا لا نمنحك إجابة جاهزة بل نأخذك إلى السؤال الذي يصنع الفارق في رؤيتك للأحداث شارك معنا في مجلس غدي عملت لك اعلان مجاني قصدي يا سرديني مساحة فكرية مستقلة لطرح الأسئلة الصعبة وتفكيك الروايات السائدة وجلب الحبيب كمان ورد المطلقات

0: هذا في حدا بيطلع بيقول لك انه مننا نجيب $400 لحتى نعمل مقابله شخصيه. حبيبي مش ضروري تاكل تشرب انت ولادك وعيالك، التثقيف السياسي اهم. يصحلك اساسا مكان بمجلس غد. فكر حالك فيت على مجلس النواب
1: ولساني تنبط وقعت ورحت بغيب وغير.
0: على فكرة الدفع متاح عبر ويشا و ام تي قالتها، وحطت لك رام تليفون كمان بس مش رح اقوله على وين، بكفي دعاية مجاني. رغم المسافة ستأخذكم غادي في هذه الجلسة إلى الجنوب.
1: أنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط وقعت ورحت بغيب
0: غيبوب. ايه والله غيبوب، وحياة وقلك فوري غيبوب.

0: طلعت بغيبه.
1: من طيب، ولما الناس بتسأل معظم هذه البيئة ليش مش عم توعى، معظم هودي الحشاشين ليش مش عم بيشوفوا الواقع، ما كل ما يفكروا يعني كل ما بدهم يفكروا بتجيهم جرعة من هيدا الحشيش التخديري لحتى يرجعوا للانتصارات.

0: ما تكون بخيل، لحق حالك وشارك بعد معك بالجلسة الجاية بتشرين. $120 أو $400، وإذا كتير مريش $900 بتحجز 3 جلسات. دكتور طبيب نفسي
1: شو بقلو لمحبوبي
0: وهي مستشفى بجنينه بصم بالله
1: بقلو أنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربى بقلو أنا راسي.
0: هلا إذا مش معك روح عند رشال، رشال $100 أرخص. هلا نتنتون أرخص من بعض بس مو يعني الحمد لله دايما تحليلهم صح ومعلوماتهم مزبوطة 100%، والدليل رجع لأطلالاتهم الإعلامية السابقة وتذكر شعارات الانتصارات والوعود بعبور الجليد وكبسة زر طلعت كبسة بيجة. مشوارنا الصباحي بحلقة يوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا، وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بينبغي نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. هلا إذا حالتكن عادكن تعوا على مجلس حشي معي أنا مع هالخلص أنا نعمله هذا مجلس حشي مرة كل أسبوعين يعني مشان وقت تعرف استماعات ولقاءات بفاضي الواحد
1: أنا
0: عاملين تسعير $20 وبنقعد بنحشي سوا

0: الله يرضى علي والله لما سميته محور حشاشين والله الله يرضى علي. الله يحميني.
1: وانا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط. انا راسي تخربط.
0: نعود ونلتقي في الغد ان شاء الله. دمتم بخير واسعد الله صباح الاحرار صباح العاقلين.

0: تريبولي اف ام
1: صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور. دور دور دور دور دور دور دور دور دور دور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
6: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما. لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا. ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك صورة.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: تبع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة، والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى.

0: محزرتي زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبهم سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز
1: بحر العين الكورة الطريق العام وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا لهويت وعشاق سباق السيارات الكارتينج سكيت بارك بي ام اكس رولر باتان سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلا بيقدم لكم اجمل جنسي واطيب ارجيله والذ بيتزا لا فيراندا ريستو كافيه بيتزا على الحطب اجواء عائليه وشباب لكيه. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح بيرثدي بارتي. أسعار خاصة للجمعيات والجامعات المعاهد والمدارس باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency طريقكم إلى جامعات العالم أستراليا كندا إيرلندا بريطانيا نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة 06-427-102 واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بيد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا

Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب، وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط، والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع قديشة، بناية قديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع قديشة، بجانب شركة قديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك، وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: لا لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

بعتب عليك بعتب على كل غيرة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غيرة اتقالت يوم في حبك.

الدنيا حلوة واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك

تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حب

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم زياد 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أحلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: This is my job and this is what I do.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمية على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولتعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون Overseas Educational Agency، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنباكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانكو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال.
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: قاعدة تاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572. إذاعة طرابلس
4: كول على طول
3: تريبولي FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 76 26 80 08.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 8

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.
2: على هواكم،
1: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: Let's kick off a full hour.
1: A full hour.
2: Triple E FM.
3: The Virgin Watanea Mega Chart.
4: You're still listening.
5: Oh, yeah.
4: To the Virgin Watanea Mega Chart. You're still listening. Listening. To the Virgin Watanea Mega Chart. Mega Chart.
6: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: I'm serious.
1: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده. مش هينفع
3: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: تبعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.